0: هجنامي بياتي والله وستدي مسر كوريكا خوا وستدي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة ألو كرو غيدي ألو عن شوية كچيان كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
1: وبلا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وازبيب ما قوي دنيا خراب ببه
2: ما فنري ويران ازم مالم خراب ايدي البرا قردان وطيف وينازكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران ازم مالم خراب ايدي البرا قردان زجاج وينازكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران ازم مالم خراب ايدي البرا قامت مثال وينازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب ايدي البري ويدي البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم مالم خراب

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم مالم خراب.

اخبلي جبكم بدست ايديش من اخو خاري غدار ايوياخ بلي جبكم بدست ايديش من اخو خاري غدار ويلوخ.

قولم انج كبري مرور شينك بفيد لي وقت زناران ام بس دكارن بسبرم بخاري انشيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سر فرازم جبو بيرانينا شهر

تسمع تدرس اشتي للهوي تسيا الزرزة بيش مرقن انقيري وبغدا وطهران وانتش مرقن بحرمان انقولي كجام الشبان.

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لكي تشامي مشور الرحمة خذي لجير لسماي لنجتي فنان جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كوسي جرقي يتراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل لك بوش بي فايدا تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لکه که فخوی امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جيري سيمو اي لقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عن يو كبر سيجيرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابه بز ياخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالقي عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانو كو جامعي رحصن لك بوش بفايده تو ورم دست افد بگرین زوزانه ما دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیماهای لگه تیلی بکن قولشن جرگه یا
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

منه ددشك كلك عم كلك بكب نبيتو زيدا وانتو زادنا برندن سيلان أري سيلان.

بابي ما خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتكا كيف سيجيرقي يتراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بند دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حاله ته یه

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قصرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

اخبلي جبكم بدستيدي ايش من اخو خاري غداري وياخ بلي جبكم بدستيدي ايش من اخو خاري.

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوية

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جلين ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر چر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدنی من میدان جبو هر چو

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتنات كاكبا سيجيرقي يتراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

جمع كبر بنا خيلو وده جمع تتلي جمع كبر بنا كسي خير فاضي وجوابك بمشغالي مني عبدو بقيري بلد جمع تتلي والدش تبوتين البلاتي.

عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم عالم خراب.

0: قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني ما كذي بي أخافتن زور باش
1: شلطت باشي
2: اشتا تشيرتن انت تشدبي
1: والله ما بيز بقول نعمل انت جي قلك يتشن قالوا سينات تشابو تهناك جوير ربو يسبك نبو جنامي
2: لا حول ولا ربوات محي
1: والله ما بيز بقول بار هناك بهنات تشكي خدت على تسلامتي بك ربي
2: ايش تربوتي حنك خبتتك بهنامج يعطى تشيترا
1: جنامي كابو كنت تشوانا باشن
2: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
1: ده خدت على ازرائين بسرد دبشين الربي
2: ايت قربانا مبي تعريت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بقيتا
1: كروت فابي كاتة التليفوني ده دك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وزد دي مسر كوريكا خوا وزد دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عزد دينم تجمنا بيجي مالات النعبة ألو كرو غيدي ألو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
3: وبرا طيارة تاجور تشيكو تشيكو تشيكو ناسبك دين حياقو أزبيب ما قوي دنيا خرابة

تي جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دجيه بوشماني اختياري تي

ايه رون وابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايده تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه